0: upp med container. Sanna jag la chaima. Na, det att lulu chomos. Mon bastietau. Pala illo kvastak boja nam sitta upp med sanna jag la. Ja, ivka mon. Andersson, la påskala äkat. Som la getos hana stallie. Motting, som sitta mun och våbet i ett uppmån peppmåt. Valla moj sannain, vore nun no taakamis. Munun sannain la påraka. Det häckat moj kullajin genau. Containers jordtja. Leikoston, sanna ursut. Bastietau. Hett och samisk container tog in. Hallå, leikos aktak duenna. Mån tjurvov. I aktak bastieta. Jag vill just getna på att det är container sista. Sanna jag vill ha. Måg gärtsin nubbi nubbaj. De var en etla balla min. Sanna jag vill ha tjejma. Allelik håla, bastieta. De har mer få en etla häcka ballon. Moi sannan ensi taaman att containa lahkosin. Ma vas viimak, te hettojin. Moi uadjun parakuun hojokotit rukit ja uapmee murjemit. Ton voi enillä vehe kuohkutam, sanna ja valaa suttasa tietti. Lekus paluan. Na vehi vastietau ja unukastie kuatau. Rohtuot mun hojokat on mangiemus lootau. Natte, te moilin varaka kärakam, sanna javala. Meilitat, sanna javala ja muni kätsä. Mait, mun katsätau. Kullu jietna konteinas, son javala. Leitsi maa banaana, mait hojokotiv, bastietau. Jällim de banaana. Lei juoka konteinan. Moi happielit muretin. Lei juoka imalas konteinan. Leite kalla. Mun on laval muutien vuosait hojokotitsat. Sanna, det takar man bråku, suttas sa tietti. Så nam vieras tala hojokot vuosit konteajanai. Tjäämä kuatau, anautav nou suttasin. Ja mai toi lippie parakamin. Mun kalla toptautau kalama kielau. Le Andersson, puaskala äikkaat. Andersson kuobbi munnui chalmee klaasai tuokien. Moi lii hojokotimme uapmee morjemit, no kokton seetti, sanna vastiet. Voi nyt toi enne liitta stuosemin, Andersson ruotjaa. Lee juoka konteinan, sanna javala, juoka tan sinna chapmaa. Slimpar saaka, Andersson vastiet. Ila mikä chapmee min muu konteinan? Läs sattnies, mon jaulau. Möjligen om tog madde kullam. Då lippie per tajasa min. Må konteina älla etja gå upp med rukie. När man netal parkatsit, Andersson jaula. Sån rapa osau. Kula, mun vaien uotau. Suomessa ajetaan kiddanam konteina sisi.
1: Ho!
0: Lär mig väl snärra. Andersson Jawala. Lär lär vårt ähka. Måg sannan parekin kock är med lärkaj. Mån lär åsies vårskan och kullav i malars genet containers. Jåka lappot i mig den sinna. Jåka stora. I monakt och tosta kjättjat jag vekav sanna vetjatjit. Lär jåka mila kjättjali med besat olkos containers. Mättet mejeni sanna jävla. Lägg oss. Poatie, poatie. Det var set av tunni. Hon jävla, jag valta och så kietas. Möjlin ollu sorakanam. En jake mait vojenin. Lägg oss stad av vår enies. Jokal kietjeti med containers. Vojeno teko kärsmai jälle tintakal. Lägg isvurimie. Etja oksa rahpas. Ja Andersson påattar olkos. Mä toi paraka pittie. Tintakal happi eli kisvur ja tuappi Anderssona julkies ja rotti. Andersson rauakaa. Suojama. Tintakal sukeessa kontäjänä. Sanna happi eli valta Anderssona kietas. Vekkeetä! Son churavu. Det huomaa jau ja rohtuot viehkalau. Naolin pistoolo. Natetal uatsua ruuhkee urutis. Mun puolee vieta sikti ja te vuotsie kuataa. Watch out, ja watch out, ja watch out. Tintakal Andersson av lojeta, ja sokna ruoptus, konteina sissi. Sanna viekal, ja te tjelli. Som åton getan vera ställa. Nuppin getan som tappar container. Jag tar göra ka container padjel. Jag säger vo. Man käppie. Mån geta ett spätjov. Nå. Andersson jävla. Då har jag adjo pitti ett allhejetet. Och adjo pitti leke maus och vain timas. Hett och jag mår ringit jag gott jag att vädja att container. Läs mig muddo. Ej lamt att gå sagt dubb mitt om. Moj sanna en moj och tala kjätsin gå bak gå hemma simmie. Läk och stojna mjälla bion mannat aktan mojna. Månka tjadav. Dorsa val just la komedidja. Sanna vastighet. Efter mån mauka kvauke filma av sitta kjatsat.
2: De gula i det programmet och då ägas är spevetsa subetsasa. Da subetsasa ula Keith Foster challam. Musika Nadine ja Tanja Byrne. God i dagen program av Jolev Sapmai, Ligen Ann-Kristin Skoglund, Kristina Budde Ros, Ingela Håkansson, ja Judith Fränkel. Otos vastetidje olkos vatte Ami Malmros. Datlig programma URS.
3: Och vi fortsätter med program på arabiska.
4: Föräldern Hiel Avdal, min ta'lif, Sara Olsson och tasvir Lisen Adbåge. الفصل الثالث اليوم هو يوم المنافسة إنه أفضل يوم بالنسبة لي ولأمي لأننا نحب المنافسة أمي لا تزال نائمة. ما جعلني أقفز على سريرها وأبدأ بالصراخ عدة مرات: إنه يوم المنافسة، إنه يوم المنافسة، حتى نهضت أمي من فراشها لتحضير الفطور. أنا آكل العصيدة الآن، أو بالأحرى أنا أحاول أن آكلها، لكن معدتي ممتلئة بالحماس لدرجة أنه لا يوجد مكان يتسع للطعام. تناولي الطعام جيداً حتى تتمكني من الفوز، قالت أمي بينما هي تشرب القهوة فقط. إذن هل تنوين أن تخسري اليوم؟ ردت أمي قائلة: لن يحدث هذا في حياتي قط. أوجدنا أنا وأمي يوم المسابقة، والقواعد في هذا اليوم مهمة جداً. تكمن القواعد باختيار 3 ألعاب، ولا يسمح بالغش على الإطلاق، ولا يجب على الخاسر أن يغضب من الفائز. نعتقد أنا وأمي أن قواعد المسابقة صعبة جداً. ذات مرة عندما كنا نلعب البرسيس، فزت أنا 3 مرات على التوالي، ما جعل أمي تغضب وتقول إنها لا تريد اللعب معي مجدداً، ما جعلني أحزن بشدة. ولكن أمي شعرت بالذنب وقامت بالاعتذار لي، ولذلك قررنا أنه إذا شعر أحدنا بالغضب يمكنه أن يجلس لوحده بسكون حتى يهدأ. أعتقد أنني سأختار المشي بتوازن والجري للخلف وبناء أعلى برج. تكمن مهمة بناء أعلى برج من خلال بناء برج بأعلى ارتفاع ممكن دون أن ينهار. يمكنك استخدام أي شيء تريده لبناء البرج. تعتقد أمي أنها ستفوز فقط لأنها أقوى مني. ستختار أمي ألعاباً مملة بالتأكيد، مثل الوثب الطويل أو غسل الصحون خلال الوقت المحدد. لكن هذا لا يهم، لأنني كنت أتدرب سراً على غسل الأطباق عند جدتي وأصبحت سريعة للغاية. سنلقنها درساً لن تنساه، قالت جدتي. جدتي ترى بأن من الأفضل لأمي أن تنافس شخصاً آخر غيري. قالت جدتي ذات مرة أن الأطفال يجب ألا يتنافسوا أبداً، لأنهم يتشاجرون كل مرة. لكن أمي تقول إن مسابقاتنا هي للمتعة فقط، وأن المنافسة هي تمرين عملي للحياة. لكن جدتي تقول إن الحياة لا يجب أن تكون للمنافسة. أنا أستمتع بالفوز على أمي، لكن لا أحد يستمع إلي، لذلك خرجت إلى الحديقة لأسقي الموز. الفصل الرابع. من المفترض أن تكون جدتي هي الحكم اليوم، لذلك نحن الآن ننتظر وصولها إلى هنا. متى ستأتي جدتي؟
1: قريباً، أجابت أمي.
4: متى قريباً؟
1: قريباً،
4: أجابت أمي مرة أخرى. لكن كيف قريباً؟
1: لقد قلت لك قريباً، كفاك أسئلة.
4: لا يمكنك التحدث مع أمي عندما تكون منزعجة، لذا ذهبت إلى غرفتي وصرخت بصوت عال:
1: لا يمكنني التحدث معك وأنت منزعجة، أنا ذاهبة إلى غرفتي. قريباً،
4: أجابت أمي مرة أخرى. في بعض الأحيان لا تستمع أمي لما أقول على الإطلاق. كلمة قريباً تعني بعد وقت قصير جداً، ولكن عندما يقول الكبار قريباً
1: فهذا يعني أنه سيتعين عليك الانتظار طويلاً. الانتظار ممل جداً. قالت جدتي أن الوقت الممتع يمر بسرعة، لكن الانتظار ممل وهو نقيض للمتعة، لذلك يجب علي أن أفعل شيئاً. استلقيت على السرير وحاولت ألا أفكر بالانتظار. بدأت أفكر بأن اليوم ليس يوماً مميزاً وأن لا داعي للعجلة أبداً، لكن كل هذه كانت أكاذيب. وفجأة تذكرت أن جدتي تعرف بالضبط ما أفكر فيه. ماذا لو لم تعرف جدتي أنها أكاذيب؟ لذا بدأت أفكر بأن على جدتي أن تأتي بسرعة. سألت أمي مجدداً، ألم يحين الوقت الآن؟ أيتها الفتاة العجولة، قالت أمي، ثم أتت مسرعة إلى غرفتي. هل تريدين أن تسمعي خبراً ممتعاً؟ سألت أمي. كان الوقت هو الأنسب لسماع خبر جيد، لذلك أجبت بسرعة، نعم، أخبريني. هل أنت متأكدة؟ صرخت أنا بكل حماس، نعم. حسناً، لكن يجب أن تهدئي أولاً. أغلقت فمي وأومأت برأسي. هل أنت جاهزة؟ أومأت برأسي مرة أخرى، وبعدها أطلقت أمي الريح في غرفتي وبدأت تضحك بصوت عال وترقص رقصة النصر. لم يكن الأمر مضحكاً على الإطلاق، فقد كانت رائحة الريح نفاذة وكريهة.
5: افتح النافذة يا أمي مطلقة الريح.
1: أنا لست الأم التي تطلق الريح، قالت أمي.
4: جلست أمي بجانبي على السرير وأخذت تمد ذراعيها الطويلتين تجاهي.
6: أنا وحش مرعب،
4: قالت أمي، ثم بدأت تدغدغني حتى بدأت أضحك.